ملتيوش كا جواخ جلال ترى خبرة شنا قاياش خملو بادي سبويس كتري خبرة كا أنو جو منساخيس يا بخري ساعتت كي سيمبري أفيلو ينتي إشقا أهلين قميخ كي أتكوناقات كي سيكناقبا قسم ملتيوش جوا كي ساشقا خلاتي باق باش بام نمرو واتساب al 47 32 63 el hermano el cantor sin Joel Castillo el cero sagrario el cantón panul Rubí Jara María y toda la familia Hanker que es la puna tra khabra shinaqa y después tra khabra canto abajan tra khashakh.

0: Kalas from Hunch Tanamit, Ruby Tanchach. Kol Hunch Achsmahma, Rilach Achar, Ruby Rilach Agukesh. Kol Hunch Shinaka, Stila la Hunch Trvash, Shbalila, Shbi Kanaz Rilach Rishkayi.
1: You are stunned, wash, fish, kay. Ah, Casari love ancient, but ah, Poknema. Shermak, Caspokin, Tahasiki, Tavish kay. Kambana, chkambana. Kaurachu man, kumbaba. Okector corn, Nistana. Hara, oh, Miss Anchit, Nisitlana, shkay, hurrah, check.
0: Harry love shkay, schoolbari love chills beer. I'm going to go to the house. Kavrash bih sarilar ishqayil.
1: Shinola rilak ishqayil. Bantat kawkaj. Shinola. Shinkampa hunchit kaok. Anshtak shintat. Jivak shtatikla alnak chanim.
0: Khari lashak. Shkulba rilak ishqayil kavrash bih.
2: Uskara rilak ishqayil. Sunsak nik kaok jivak.
0: Prokab ik. Khari lahachak aski rukosh. رتقين شخراقيخ انساك الرقوق مهون بطب سماخ تقخري لاخر إشاق شموخر بوسيك اوق ان شيبيخ ري شوراق روشي كابرش بيخ
2: رجاخ بتخيل رجاخ بتخيل اكوي ناخ اوق دباك موافاي لاخ بتخيل ناخ اوق دباك
0: هاري لاخاچا شكاشلا سرلر شقايل خبرا
1: نقش باري لخش قاجي نقش بندر قلاجي نقش بحق اوق
0: هاري لخشق شكل باري لخرتشخيل شبيخ كابرتسيخ
2: انتق بوك رشلاق اوقك مون بطل يخ بيتخيل شخني ايشلاك يبام تشكب تبيخ تاخ
0: هاري لخشا شكل باري لخرش قاجيل كرابر شبيخ
1: Nak coba rila kakok rai, nak coba ketah kora kembena. Entah rishla kipam cikop korkan, nak coba ngarawis kayi.
0: Hari lah haca, kasih tiar suna. Rumah kera, sebab tayo, kenoi heok, kaske syupus, engkar penuan hilal, mahon ustara ok, enpuk rishla rpam. Kekagara, syucap ha rila haca.
1: مال ایش پتری والا خواب چوی با تقسنن مونی یوش چک نو سیب مخوان چک نگانش چک خون سیب روک این ها خواب کن کامل نخون چک نو او کنی آکن ترا خون نخس مخمار شو نخواب خرا اترو کم بنا چی کم بنا
0: کرا شو بانخا ریلخ اگو کش شرسی پا خون او تا ریلخ اترو خون اخس مهما رشینا خافن بیش از رب کشلن سیخ پاگر تقشی پونا روکین ریلا خطرو خا ریلا خطرو شبی خبرت سیخ
1: اتکالا اترو اتکالا شمپی نقاو کین نک موان پا خون چت سیب خبرا خون چت اوک کنیا کنیا چاوا شتانا تاخلا با اخاف چوی چکا شتانا تاخلا با اخاف سرندیخ کون
0: خاطرو اسمح ما اخاف شملتي وشي خرسيب نكراش باشقا كنوي خوم بسبل نو بوس خرا اوق نقنا بخوترا تقشو بوس خرا اوق انشوتت انه نق ايتسيل تقش نقش بام خرا اوق رماكرا شبت ريوال تريخ ريلاخ اكوكيش خبرت سيخ شبيخ
3: نصركا نقمان خبرتانيام جوا
0: خاري لاخ اكوكيش شکل با اترو خبرت سیخش بیر
1: متانیم تا کم بانچاوه ایلخ اترو مشنا چاب تا تانیم کم بانچاو مخون شخیق شن چاب نن مش پتر یوالا خواب چویر مخونی اون تا نو سیب رو ما اکرا شن سیپا خون افشین تا خبران تیخ کون اک موان پا کلا روب نون چن هیلا خون شن کمپا ایدیر قاست تويش قاين شي بيغرير ماك نكالا ربنون تن هلا
0: خاقرا خاطرو شبي خبرات سيخ
3: نقل الخون شكوب ريوال شبا نواخو نوتقيخ نقل شكوب تبناكا خون كوك سريخا أبو ليف تياكا تتروشي خاك ترا متياتا تسخبين شخيك تبناكا خون ترسين شكا
0: خاطرو خراخو ناتشا مخوا بيتا جوشنارا كوخيت سيخ مقستخانو بانترا خار ريلا خاكوكي شيقاها بروا شباليلا شيراق طوريخ رتخكون تاهون كوك شويا كاهون روشي شقا ترا تشيخاي شويا خون ترس انشكا نبيخ تيخ خون كروس شكا شكساخ خكتشاقا نفوكوطا شقيبوكا خون تشكوبون بيشا ترا عمول شنفوكوطا شقي بونا روكين ريلاخ رولياف أكوكيش تاكشو تسوق توان تشكري خولياف شبيه خاخ رويوان
2: تاكشو توان تشكري خولياف شجا بيغا لا كينوك نجبام خاوليف تيت خابل أخوكو تاشتين تاغن ماك كريمنا كان بام جبام خاوك كينوك نجبام كينو نو بيش بوز كينوك نجبام
0: كراشو مانغارا أمول شسوتي خريت سريخ كوك مخونا بار نوكوا تخشو تسو كولا خون چي خاي عبار ترا كوكوا خون ترس انشكا كابراش بيه قاها عمول
2: اتنا قل خاي لنتخ اقريخ تقا تقر لكي روكا تاش باني اكتكر خا كو يوان كترا تخ تكر باني اكتكر خا
0: تخشي بونا روكين غرا ترس انشكا شو چاب خبا كران شو بان شچاپا خون روكا خا عمول روماك روكوال شكا روماك را شو رخ روچي عمول شبيخ
2: Okay.
0: شو ياتيك هناقن تشقا شتاب تشكرها كاغرا شبيخ تشكريك
2: انت تكير لو قاسن تشوب تشقا خمخن ما خوت ما خوت انا ما تيخت صبيخ صبيخ
0: كرا شو بان غرا امول ان هنا قاچ واخ شو بر كين شكا تراش تسقيكم وا خون لك تراش كي وا تشوتش تيف تخر سقريك شي بونا خاري لا حكوكيش شي بونا برچینوخ تاکشی پونا خاری لخاچا شوکم پخارا ترس انشکا روکین اترو اوزکاران رکتو چکوب اچناخت الیونرشین تاکشی پونا روکین اترو خوراتیخ شبیختران
1: اتکالا اترو اتکالا نتیوشتا انا اوخ آن تستان پا نیشن اقاشن با پنچینوخ سنوزاب خورات چکوب تستان پا تقالا چوچ ترس انشکا لو اچ تستامبا لانك امامبا
0: خاطرو شكولبا